شوف الله يخليك إذا ما تساليت إذا ما تدوز السوق شوف لك السماء المول الشمال ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كذا ما كذا ما تسد كذا ما تسد بالصوت شوف بس ما نقول شو ما فيها كنا بنقول رأسي نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد

شفت السمر من الجمال ديالك، انا كنقول راه شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين، راه غادي يعطيو واحد

شفتك السيمون من الجيمه ديالك، راه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين، راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كذا ما تيجي ما تجلس هذي كذا ما تجلس الصبح شوف بس ما نقول شو ما فيها كنا بنقول رأسي نسمع شو الموريتانيا ويجي العام بس لقيزين رغدي عكير واحد